0: صباح مرن.
1: صباح مرن انت
0: انيس
1: وكلا كمو او فيلن كاتي لكمو او فيلن كاتي او سبولوج صباح مرن انت
0: صباح مرن انيس
1: كمن فكا شديل
0: مرن مريم ما تري سول خانيا لو خطوا وبالله بانتو يا
1: امين انت
0: امين انيس

0: الباها ومرين. معنيس
1: ولا شلون متاسع دلنجلي صابا خوب تاني اصلا هابي
0: تانكي مرنا واكا كمونو كانت تيمولو هابي
1: امين

0: ربحها ومرين
1: ربحها ومرين
0: ماليس
1: وصحا وانتسبولا كتوتا دين جتاها أتوى لهنيا كالله وباكبوني محاو كمي أليس ناخو ما متروني